0: جی عمر علی سیف الانسان خیر الدین سلطان یعنی پرتوان نگر ابن دار السلام دن کباد ولی یعنی مهامون یا Adukasri baginda Raja Isteri Pangeran Anak Ajah Salih Binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Ajah Pangeran Anak Haji Muhammad Alam Atalallahu umrahuma fi sihhatin wa afiyatin Wa khallada mulkah jalalati sultanina Allahumma naf'a Allahumma adi min syar'an syarif alawwal yuzara'i ورجال حكومتي سبيلا ومنهاجا ورزقهم توفيقا لكل خير وجعلهم سراجا وهاجا اللهم فرج هموم المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر البلاد المسلمين اللهم إلى الإسلام والمسلمين واخذل أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا صراط المستقيم ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله شكرا.

استووا من الصلاة رحمكم الله استووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صم وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد عهدك ومعانك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدنا وجداتنا وجداتنا وعمنا ومعلمنا إلى المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى كلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقاتك السمدانية الواثق بالله قبعان المحامل يا فلوكاسر بقلنا سلطان أجي حسن البلقية معزة والدولة من المرء سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان الفرط والنقر ابن دار السلام دن كبهد لي محام لي فدك سري بدين درجة استري بغيران أنا أجا صالحة بنت المرحوم بغيران بمانشا بغيران أنا أجي محمد ألم. اللهم احفظهما في نفسيهما وأهلهما وأولادهما وأحفادهما وقرابتهما ورعايتهما أجمعين على ممر الدهون. وجعل ملكه جلالة سلطان معمورة بالتقدم والعلم والسلام على ما تحب وترضى. اللهم نفعنا وأنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنهما الشكوك والهوهم والفتن والهوهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالم ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا درا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء شرور الحر وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد يا ممد ويا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا ممد ويا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا ممنع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا ممنع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعانا وثبت على الإسلام والإيمان وارحم أباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا وفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: Anda sedang mendengarkan Nur Islam FM, Nur Hysteria MHz 93.3, 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Meneruskan rancangan kita di sebelah petang ini, kita ikuti seterusnya zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم إلى برنامجكم أذكار الصباح والمساء لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في يومه وليلته عسى ربنا أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.
1: ذكر ذكر وقت petang.
2: أذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت

أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: Insyaallah kita akan berjumpa pada esok pagi. Sehingga waktu itu tiba, saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

0: في نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة

0: لنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: سبحان ربك رب العزة.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كب وهد ليمها مليا بد كسري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيا.

مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وزريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بن دار السلام.

هدي حسن البلقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: من